فهل أرتاح والدم ذكية يسفك؟ أغني للحياة فللحياة وهب كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أنا.